النهار قال مثلي طول الليل وافهمك انت ما جوت تايم فوق يا دكتور فلوس